0: ياو كراتو هو اللي كيزك كاري ياو ده أكيد أسكريو كاري ياو ما تغري خلي كوك باري ده أيه هو ليكو مني نبنان خو خبا ده هو كوك كان أسكي ثما كان كبا هو كاري ياو ده كاري غني نبنا كاري أكيد خوسا كي خوي جي كاري كاري خوك خا غوري ياو نشي خونا ده هو ياو ثوان دي ما في كوكي كيشا شورو بدا ثوان دي ما في كوكي تودا نشي زا كاين غوان عارف دينا نو زا ها أبي ara chuan china ko ba sin de han ge khamang ya kai se kho kho sa sa kho kho sa di ba kwen ki ma di nu ara ma tari chuan gu yan da di gu koi kha sa na chuan ka ma di gu en ge tari hun une ne na as ara ma i na khu gen na do wa de khu na ko kha ba dare para ko se de ne tsi na ara ma ko ai sa ne nu te di a ara ko ara gu da ta kha ba ni ra koi ka ro kai na kai sa tui tui kam kam ona ona khaina ga khaina khaisa tui aga koro koro ui khaisa koro koro udos brandi khan khwan har gure ni risa gu gu arma ari kuna tka transport kao tka khwa ga jao ing ni de tka di ken wan arma ei se kai tan kan skwai sa nu nu ite ka kam ngung gu sku se khaisa te
1: kan kan se qenqabsa ko bona